في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 توقير احمد 0306-1623-793